فراقك سعيد يا لمي ما خلاني وكريم تايب البلدان ويا الحنين هذا صديق نحن دام القريب يا لمي ما بنتي العيد وبقات ايام يا الحنين تبيت يا وجيب او القلب جروح يا احبابي ويزعل